من باي. السلام عليكم شو سمخ كلي كلي ده يوشير اتويك انا مسكان دج البينا. اوكي بالمسجد اتويكي سلام باي سنگي تبيتونا ميجازونا اكيب جان باي ساسو نيم سدب او تاسو تا سلام او طول من والو تا سلام وفا فرام سوابي زمانو ما نير شلق سات مخي ما تا احمد مسجو كي اكيب جانا پروگرام دي. اوه اكيب جان زمانو ما اكيب جان دي ها اوسرا ترايا چو

بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول